حبيبي وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سمير السيف علي بن عبد الله البارس وسليم فرعهم وذي الوقوع عليهم أجمعين أن الله يغفر

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة مأمون صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شراجا لباتا لكل خيرنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفا والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بهك سيدنا ولي أدنان وكل نية صالحة بلحظة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وله الفاتحة.

التوفيق. الفاتحة لروحي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى وصولهم وفروهم وجميع ساداتنا علي بعد وصولهم وفروهم وجميع شيخنا ومعلم حبك علينا أجمعين ووالدينا ووالديكم وماتنا وماتكم ورسول الله روح الله بن علي بن عبد الله وروح الله بن علي بن عبد الله ولا غير هذا Allahu Akbar.

أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقى لذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون

بروجه ليتصرف به موت استقراره وموضع خروجه وقد جدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرجيم لهذه الحروف لأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معصر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامع من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكلام عن سبون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والزهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة لعيدة سوقي لسماع أوصافها العظيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malail ala ila yawmiddin. Wa lamma nadama bika min dafa'i ansami Muhammadin quda. Tawajjantu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ij'al sa'yi fi mashkura wa ij'al fi mahmuda. Aytuba بأعمال مقبولة وتوجه بالتوجه الخالص للوصلات الموصولة. اللهم يا من يتدوج وامال فتعض ظافرة وعلى باب عسل ضحط رهاب الأغشى منه فيولة الغامرة. من توجه إليك يشعر يسعني لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات كاملة وصول أمانة وعبد صغير وحمي غاية دعوتك الشاملة الأبي أكبر المهبوب لك المقاصر الشر بالأبخار في كل موطن من مواطن قوي ومظهر قاسم ذلك بعبادك سيف سرشاد ليال ودادي سيد الكونين واشرب ثقل الأرض المهبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل أدرابه من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. الحمد لله ربنا بحركاتنا وسكناتنا وحل عنايتك وأن تحفظنا بجميع أمطارنا وأن تغلبتنا بجميع رعايتك وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى درب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في عضاة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين لحكيك وحكيم من المؤذن وأهدادك من الحافظ. اللهم إنا نرجو رحمتك خاصة فلا تغربنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء من الدين وتوجهنا إليك مشجعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسليم بمن سأل المؤمن بما عمل أن تجعلنا ممن صادق به وواسق وله وضع ومرك لي وشريبي بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات فدي غاية ديقة بجميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأليا معمورة مانا وصورة شبه الله وكوبة مكروب وقضي إلينا المدين واغفر للمذنبين تقبا توبة تائب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين من شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بواقعك بجميع النواهي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معدن من المنافقين وكفار واجعلنا يا رب بالاستعصي من جميع البلايا